شمن فات نواحي حتى هدو بعيني طاحوا طارت سي بعقلي صاحي طاراي هيج سم جراحو حر الهوى غلب مواجو عن قرصاني والقلب وسفين ويا الفهم فوق علاه وبقيت فوق لوحة مايلي عوامي بحر الحب صعب والصاح

امشي للجحيم امشي للجحيم امشي للجحيم دانسي نفيت في البرد القارس اه دانسي نفيت في البرد القارس That's my cool man.